0: كونتامينياسيون قد منا هين ماشي وعلاج كل منا هين ماشي لكن كما هي الارج اجل الموت كل ما بيننا.
1: وفي حاله حدوث مثلا حاله وفاه كيف يتعاملوا اهل الميت مع الكور؟
0: كم المده هي في اللبتان ده عندنا الجينيس دول بتريتر الكور ده الدين وبيجيبوا ساق بيدخلوا فوق قول بنت لاعلى وكم ماشيين بدفنوا كل الجينيس ده يتعبون باسكو مال عادات يسلسلوا يبردوا كل ينتم كاع توسا توسا لا يدفنوا التكنيسيان كي ندولو بورد يوبخلوا وشي اخر بسوق من ما يلموا في الوفاه يشتوا شي اللي فاتتهم يشتوا لما دخل انكون ما انكون وايد اندر المرضى كل شتتها في البنات.
1: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة، البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
0: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكارنيفو الروبيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتسي أز كان فكرت لو بنجمين ده بكانا دوادين دول كما شكل لما نخيت سيدة
1: آه صحيح
0: ده ما بكانو على إكسلانس حتى الخضر، الخضر الميزيري تجيبه ممكن بقعد فوق.
1: صحيح.
0: دونك لو فيبريون اللي بارتو.
1: العدوى دي تنتقل مع الذباب بس ولا عندها حاجة أخرى كي تجيبها؟ الدبان كي ما عنده معاه رول.
0: الدبان كل ممكن تحويله، الدبان تشيله من أكل تودي له أكل، زي فيكل تشيله من أكل لأكل، والألمي باريزام، ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه للدين. شفتي زي؟ دونك يا بليزر موين دي، والإنسان يشيله من المرضى يجيبه للنصل ما مرضاني، دونك يا بليزر فيكل.
1: وي.
0: وسيرتو الألمي. المي ده كيريو دانا انونداسيون ده دو ما لاو بس
1: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور ايه الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر الباعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
0: الكثيره الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنه فاتت وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا تجيري مونغو علينا كل الاجاج اللي دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باكر دو بكره بدخل الله صوتي ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شلنا لكيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء انا بريزا شات تو سخر لي صدنا في مخزن اجينا مي يوم اللي جينا بريمي كاد مرقنا خوم نظبز ولا دكاشنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب جايت من لابتان الكبير حتينا في فرش
1: مركز الكبير
0: في فرش مهيني دا اي مستشفى دا عند كاباسيتي يشيل دي بريميكا لا دي 10 مرضى لك دي يعالج في مكانك فاتا 10 كم لو كده نرسل منك تو كم من كيكي اغان تفاوض
1: دكتور الكوليرا دا تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
0: اي زول اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نون لما سال فيبريون وديت على قشم يمسكك
1: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كربنا دو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
0: بيان سور زول واحد في البيت كربا اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس مش عارف ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسلوا اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
1: تمشي عقو
0: ممكن كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كلمه ان شاء الله كان جامع كل التريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده والبارير نوتر اللي التريتما بايجينيس زول بصوف في كارتي كده ما يخلو ينوت يمشي مكانه
1: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسة ناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او التشاديين ده مثلا وساخه ما بيسوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه التشاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل مرضى تقتله المرضى هذا زي ما أريدها كما يسيل ذلك علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كان دون ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي ذا على بعض كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخيف من بروخ ده بقدر بغسل بعلم وصابه وما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتك الدخل وربيت ده قال لهم يغسل ايدينهم بصابه.
1: رسالتك الاخيره للمواطنين
0: فشي
1: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف؟
0: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوه عن شارج كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسووا شيء وزور ده يموت. دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالاله فاسيلمون
1: الادويه
0: اي سان سانتي واي
1: لكل المراكز الصحيه مجانيه.
0: دونك الخوف ذاته ما يزيد تخاف لا تبرج ده في تمسك المرض خليه يكون ساتين صديق كديف نادي الدكتور.
2: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم، وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكلوا الأكل الحامي والخضار كل نقصلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى بمشير تلفون البكي جابش أنا عبد الله كعور، برنامج بقسم العربي أنا اليوم السبع أول يوم من الأسبوع، اليوم يوم الاثنين يوم السبع شهر 9 سنة 2026. 75 دقيقة نقود السوا، 75 دقيقة بلغت من الفرحة والقرحة، 57 دقيقة نشرت الأخبار دعايات وسيادة غادي مختلفة لحد الساعة 8:05. 75 دقيقة في مكانة الفن الثانوي كان كروية خليل بوكان للزميل دبساري كرغنا في دالي. ما ننسى زملائنا القديم في جراديسون في البكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كركن يبسلون.

أمي أمي أرجوك سامحيني أمي ولا ركبتك وتير ولا رقدتك قصور ولا شريت لك بقر حلبتي شربتي ولا شريت لك ألبل ها ولا لبستك مثل الناس ولا يقول لك إيال رسلتيهم وخدمتيهم أمي أمي لغنى الأم هنا أمهات اللهم نخطهم أعلى درجة لكن بس بالأسف حصلوا لهم حاليا اللهم هاديين يا أخوان اللي جايز عزت علي حجي أمي ما تدخل بيني وبين إيالي ما تدخل بيني وبين مرتي ألا أجب ده شوية أجب يا أخوان دول ناس قاعدين في غفلة في المفروض اللهم هاد نخطهم أعلى درجة اللهم هاد أعلى درجة بلا الأمك أنت كان بقي شنو كراكب وتير كراكب قصور كراكب جواد كراكب جمل ها كان بقيت ملك كان بقيت مملوك كل بالأم وهالأبو دول بس جابوك في الدنيا وسووك ربصوك أكلوك شربوك نزعوك وجابوك في المحلة في المرحلة دي ما دام ده يا أخواننا أمك كان قالت كايا ده أنت قلت ما دام ده يا أخواننا كل وقت اللي أما هاد أحمى الله ما هاد نخطم أعلى درجة نادي ولو كان قاعد في البرني هنا هو أما قاعد برا ده قالوا ما الوطا صحة لا الله صحة لا بالتلفون ده فجر ناس ويدين دولهم وقت ده فجر ده من فجر الساعة 6 لينادي أما أمي كيف حالك كيف أصبحتي كيف من بأوضة كيف من الحوم شنو مقصر ليك شنو مقصر ليك تسألها كيف من تقول الجلد كان قالت كسلانة تقوم من هنا تمشي لها لكن بس بالأسف هجي كان مرضانة ولا ناس ولا أكل ولا شرب الأم كان مرضانة أشير لها شي دول أشير لها أنت أطرحون دخلت مرقت الأم دي ذات سنينها كترا أزدني ده يا أخوانا ده تلقى قدامك الساعة 7:09 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاتن واصلوا دايما ببرامينا بقسم العربي من الجمال عندنا بلاغ واحد نقركم أسرة تركي أديجي نصارى أسرة ماجرجي تيموتي أسرة تلبيان نين كلهم في اليمن يبلغوا بحزن لكل الأهل البعيدين والقريبين بموت جدتهم أخوتهم وأمتهم يقضي ريبيكا الماتت يوم 4/9 سنة 2026 في اللبطانة ريلتسانسانا مجمينة البلاغ الحزين هذا موجه لإميل سامافو في ياغوا في تراب كاميرون لمالدون ديتنا في ياغوا لإلين تابيغي في مايدوغري تراب نيجيريا لنولجيدي جناد في كارا كوب غولو لناني كابينغا لويز في بيراماندا ليبي أبولينير في كسري في تراب كاميرون في لغواجي مارت في غوادي مارت وموبينغا نينج في أنكسري لجوزيفين ألم في موندو le Bukar Swang, le Kumakoy Bolink, le Pasteur Moumin Samuel, كلهم في بونغور. والفراش كمان في كارتي شاغوا في جنب الكوليج إيماجيليك والليون وفي بيتنا في بيت الأسرة في بيت الأسرة في مكاننا تركي أديجي نصارى مناسا دياسبورا. والدفن كمان يبقى مباكر بالثلاث 8/9 سنة 2026 في مغابر هنا تقرع في نجمينا هنا الساعة 7:11 دقيقة نواصل دائما ببرامينا بقسم الله ربي بنجمينا

0: 27 في يمام في العش كلها في ديبارتمان وادي بسامان في السوريا راديو تشات الزميل بشير عمر بشير جايس من يسمينا شنو جديد يتصل في جميعنا وفي كل القراقير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. المنسق الوطني هنا اتحاد منظمات انت المجتمع المدني في تشاد احمد محمد يونس كان قدم نقطة صافية امس في العاصمة جميعنا في مقر الاتحاد القائد هنا في كرتشية سبانغالي كان اعلن في النقطة الصافية النظمين هنا النسخة الاولانية انت المنتدى الوطني هنا التنمية الببقى في شهر واحد جانفية الجاي. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل هنا المؤسسات. خلينا نسمع بعض من كلام كان كلمه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
2: تشاد اندبندانس من ديكادا 1960 انينا مغسرين من الفيل اخرين وين ده شيء كثير في بلدنا ده مشكله ده كله حكومه انا تشاد ما كسر فيها كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير مشكله انا علم مشكله انا زراعه مشكله انا ادكاسيون ومشكله انا الشباب ما عندهم امل وزياده على السوسيتي سيفيل انينا دمنا كلنا سوا نلموا نسوي فورم الفورم هذا ندور نسوي شهر واحد سنه جديد الجاي على 23 بروفنس كلها يجوا كله نخدم سوا عشان هدف انا فورم ده المشكله هنا تشاد شنو كيف نحلوا المشكله حقنا كيف نبني بلدنا عشان ده انينا تم حقنا ده نبني تشاد اكلمه نبني تشاد ده ما كلمه واحد هو انجاجمنت اي نادم الدور حب هنا تشاد ده ينجاجي عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسيتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينستر كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس على السوسيتي سيفيل كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين ناس كل عشان نقعد سوا نسوق كادر هنا كيف نبني بلدنا.
1: قدمت أمس الرئيس انت الجمعيات التشادية عن الأوين الإنديين مشاكل في الأوين السيدة ميلوم موسى ناجي كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي الوطني في الالتزام هنا تعليم البنات الشابات الإنديين مشاكل في الأوين في تشاد. المناسبة كان بقت في مقر الجمعية القائد في كرتشية شقوة. خلينا نسمعه للرئيس انت الجمعية ميلوم موسى ناجي كان ترجمت لنا كلام الزميلة الجهوة بكمر.
3: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
4: Garin hanalbit ma baani rasilina tifla lil madrasa bas walakin baani bani hanal usra wa gawin al mak at sawa hanal mujtama wa taghyir daim fil umma wad dirasa asbatat bi kawnu al bit al garat wa ligat al ta'alim wa garruha adil da bitetzawaj fi sin متأخر وبتلقى دخل كبير وبتتمتع بقدرة بتحمي صحتها وصحة إيالها ومن دا نطالب كلنا سوا لنطأم مشروع هنقوين القراية هنت البنات الشابات الانديكابي في تشاد ولنضمن حقيقين هن الهدف دا إلا نشول كثير من الإجراءات منا نطبق القوانين ونحمل حماية هنت الزواج المبكر والأنف ضد المرأة ونقدم الدعم المادي والمعنوي ده من خلال المنح الدراسية ونوق الأسرة ونحسن ظروف هنت التعليم في مدارسنا الوطنية الضروري منا نحسن البنية التحتية والسلامة هنت البنت
3: notamment en matière d'infrastructure et de la sécurité.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. كملت أمس في الكنيسة رقم واحد القادة في كرتشية مرسال في سيزي مارندو سماهني في العاصمة جمانة كان كملت الخدمات انت المقيم الشبابي النسخة رقم 3 هنا سنة 2026. المناسبة كان رأسها الأمين العام هنا الكنيسة ده بحضور كثير من رجال الدين المسيحيين للمرة الثانية هجهوا بمر.
4: في مدة هنا 4 يوم شاركوا المشاركين في الخدمات هنت المخيم الشبابي المسيحي والكان نظمت الكنيسة هنت الباتيس رقم 1 القاعدة في حارة مرسال والداء في النسخة رقم 3 هنا سنة 2026 والكان شاركوا فوق أكثر من 40 شاب وشابة جو من مختلف الكنائس الباتستية هنت العاصمة أنجمينا في وقت المناسبة قدموا المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات منا طلبوا بكونه يستمروا لهم في نظمين هن المخيم كل ما سنة مثل ما نظموا لهم ويقووا لهم البرامج هنت التكوين والتدريب ويوفروا لهم الآليات هنت التدريب لعشان يتابعوا حتى كان كملوا من التدريب وطلبوا بكون من الضروري يشاركوا الشباب بالأكثر في الأنشطة والمبادرات وفي دعمها المعرفة والمهارات اللي جوها خلال التدريب والمخيم ده جاء في جانب قوين القيم الروحية والأخلاقية هنت الشباب المسيحيين وكترى أسانا لكمالي هن المخيم الشبابي الأمين العام هن الكنيسة الباتيس القس مجربي يافي طلب من المشاركين في الخدمة باللي جو في التدريب والتكوين خليه يطبخوا في حياتهم اليومية وكمان قال لهم خليه خدموا بالتعاون والمسؤولية اللي بتخدم المجتمع وطلب من الشباب خليه يواصلوا في التدريب بروح وأخلاق ودلي عشان الرؤية المستقبلية نذكركم بكونه في نهاية هنت المناسبة قسموا شهادات هن شكر وتقدير للمشاركين في جهودهم البزلوها في مدة هن 4 يوم من التدريب هن المخيم وعالون لهم بكون المخيم الشبابي البجي آخر دا بيسووا لهم بعد 2 سنين
1: في إطار الملفات اللي انت قاعد بسويها لقسمنا الأخبار في راديو أبشي الراديو هنا الهيئة الوطنية انت الأنما الزميل محمد عبد القادر كان صور ريبورتاج بيكلم في المرض هنا الناسور القاعدين بعاني منه كثير من المؤوين في بلد نجات خلينا نسمع
5: أستوسو سنة 2008 المركز للنساء المغلوطات هنا أبشا هو مركز مخصص للدعم وعلاج النساء المغلوطين. العلاج من المرض ده داي الصبر. البروف فاداندي فالنتين مسؤول قسم النجرة في المركز.
6: La fissure c'est un trou anormal qui a été créé lors de l'accouchement.
7: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
5: الانقلات عن الأوين ده بيجيب مشاكل عن التشويش عشان ده البروف فاداندي فالنتين بقول المركز ده عند قسم عن الإناية الاجتماعية.
7: الدعم النفسي مهم جدا جدا لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنا فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
5: خير العملية الجراحية العلاقة بين الممرضات والأوين المردانين ده بتنتي الأوين المردانين القوة عشان يتعالجوا بالصورة السمها.
8: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدو لهم شوية شوية نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا لساكي الأكل كله ساكت بليز عن شارج الدواء كله لغاية ما يمشوا ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
5: من ضمن الأوين المردانين هنا المركز كلثوم موسى عمرها 17 سنة جاية من قرية من قرى هنا إقليم جيران تقول المرض ده كربا في الوقت عن الولادة.
9: المرض ده لقيته منا الصغير سلوه رجعنا فوق البيت ده ينبهارة قالي جينا بطنق رجعنا في نيرق ده قال انبهارة انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
5: حسب المسؤول عن القسم عن الجراح في المركز البروف فاداندي فالنتين نظرا من الجهود انت الحكومة وشركاء المركز قايد بأني من نقص هنا مؤدات.
7: أما إعادة الإدماج الاجتماعي فهي أيضا تطرح بعض المشاكل لأننا نواجه صعوبات خاصة أن النساء اللواتي نتكفل بهن. إذا كانت المرأة مثلا تاجرة عندما أصيبت بالناسور فإنها تفقد كل شيء لأنها لم تعد قادرة على ممارسة هذا النشاط لكن عندما تأتي إلى هنا وبعد تلقي العلاج والشفاء يجب أن نوفر لها بعض الوسائل التي تساعدها على الاندماج من جديد في المجتمع وهذا الجانب ما زال يعاني من نقص كبير لأننا لا نملك الإمكانيات الكافية لمساعدة هؤلاء النساء عندما يؤ عدنا إلى مجتمعاتهن
6: سري دان لا سوسيتي
5: بإلاج هنال أوين من المرض ده المركز قايد بنت القوة والثقة للأوين في الحياة الاجتماعية. أبشي محمد عبد القادر محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا الزميل محمد عبد القادر محمد. أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في أبشة خلاص بكملت نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح. للنشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها هج هو عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس دبسادي كركنافي ديال. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: الزام والدبقر جودب كثير ما نهى عزام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتغريب كلامة أي جامو صلى قايدريش بقرون انطرانة والدبقر في زمانة تاجرنا حب دكانة قجة كريب كانتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطل قاع في عقدنا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهل ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وثير بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنة بقر قارة فوقما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من هر مستويانا أدبنا عمر لنا بقانا
1: الماء يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاق حوما عادي مقام لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق قنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب ومرد عابة قادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولا التوبيق الكذابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البت البكان كم دقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول ابتابة مقش من بقه الليل والكاف جبابة مشارا دبا جبا تمثنا بالتلابة امكي بالسوق اللخم في الشوك ان جزائر تابة هنجول قد تماقيقي منك لبت تبابة قردي سلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما لي قيل ليك نهاي تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شدرت مجيدة جم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن كقبط را اللب الكلايل ام غش من بقه اللي وقايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائل بت البرب الناس ومت الدبايل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشاير في الرمدار يعني الشيقاتنا شم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت بتور انديه من هاي

الخيلة والرادة كيف مايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوفك

الخريف خضرا خلال نوارا قشيت الخريف خضرا خلال نوارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نار

0: Ariya la guli salam warga amma ha guli salam warga mara zene guli salam warga amma bittal baga walla amma way bitta bidru makka mara zene betki migabilna bejme nimshin hot idna asigedi lene min ejaba jab lena duta na khayfota kabira gurre delu gul man tamma kabira gurre gol el banat tamma dagrana harba misallako ragabi tamshi la khud barka amma o gudi salam warga mara zene gudi salam warga bebeli e farud qanam zargo asigedi lene min ejaba زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاد ابو رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقول لي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلعة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمثال الطرق جابة والأيدي راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري من نصبا جانا جو سقري من نصبا جانا في بشة تقى نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أسفلطا أزاك الوالد شيلاتا بجن تسعي قال دي شيلي يدوه تيه دي بمسي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا زين مالا تساوي كي قال انكسو قادي ديري سنين سقري سبينا زين مالا تساوي كي قال انكسو قادي ديري سنين سقري فوق القنقو قم كتل ولدو فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمتو قداد دقني قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يدلو بيا قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري سبينا زين مالك تساوي كذا لانك سوقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنا انفرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النمير كادي سبينا زين مالك تساوي كذا لانك سوقادي جيلة سنين شقري اسيقادي لانا من اجابة قلت لي أدرك أين تكون كوهلة توري أزرق إني تقول فهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكين قادة للخرزة أسلق قلب دور فوقا مطريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة في جيد فوقا الكرباج إنه لأجيب سروة سبب في البربري لبطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شبت سبالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هي سابة من لقى جيجت تمانة هي سابة من لقى ويبوركو بالججة قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد الدنقشة قد جواده تهل بقرة ويبوركو بالججة قد جواده تركب جودلة ويبوركو بالججة قد جواده تهل شرس الزدلة قد جواده تكش الهجلة ويبوركو بالججة قد جواده تاب السلطنة قد جواده تاب الفقرة قجنا نراري بدلال فيها أرد للي يا للي أولدى الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قاعد من ورا الجدار يمسوى مسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسوى مسألة بشد بابا اللوبيا مسللة الجدار يمسوى مسألة بشد بحر الرقايت الهود لقطة الجدار يمسوى مسألة سوى لي زرايب سوى لي برا بوكو كابا بطئن في التمسا الجدار يمسوى مسألة بقريه وطار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هدى البناء اللي كان
1: اللي زي

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل بل نختم برنامجنا بقسم الله ربنا اليوم الصباح اليوم يوم الثاني من 17 سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنى ويا بلا غطة مادية الآدي ورسمية رسينا ترى أخبار أغاني مختلفة خدمكم في فاكن تلفن تبصر إكرانا في الليل تشيس تغذين حمى بربنا موسى علينا خلو بكل الزميل تلنجي شان تابل كل برامج بكلم سارة هنا مجمعنا أراضي كتير.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كاراد تشات ستتغاني دقيقة دقيقة ما تركوا لبارتنا كجيكي دانون كجيكا ما دمرندرا تكنيسيان غريدة سانفيل تشيكان شكر ترك كار ريجي دانتان فاتمي مالاتوشي كابين تكنيك نا تشك بي غابريم ري استاجر ما تشكي كار ميكرو دانا سالي محمد سالي ساقا كي تشك بي غابريم غردير دونا كجيكا مرلابرا فاتمي

journal. شكرًا ديكتور راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان مخصصو دغيغمشا اسم جامينا ول كافي كي مونتيجي ديكتور راديو تشاد ايزال وتني تشاديا دي تريو خني ngal na sharzinti nankodunge yani okon enquête fine ndel doga kumti

شكرًا دقيت تروح على الشات تك تك تك تك ريسي نبز إنتروني إنرو إتنيني روسيلي نبروفوين باردو بريوت سيري كارماشنة تزيري نافيني تكنيك غال كابين تكنيك تي تشوفوا يا غابرييل تندين دينين مالكاغ فلورانس تانيو زينب علي يونس donc micro anti ronde sio mon c'est Omar Idriss Omar rak mesik kam chot kiti alek nsik a fine digi de utun dangan dala alek rafak su ko bol sene digi de mardane alek dubi sik tara digi de fakat kandala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun katak min dala Lionel Monsarane kor ke sik jeng dingam brasil afia kogi kogi sengi seram tuman fayal arjo besada bedaya kumra atiya kabin technique.

0: المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في النسخة الجديدة من برنامج صدى الرئاسة لهذا اليوم السادس من سبتمبر 2026 يسعدنا أن ننقل لكم مجموعة من المواضيع المهمة التي شغلت الرأي العام هذا الأسبوع بداية من تتويج رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد وتوظيف الكوادر الصحية والاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أسمهان جرواتيدو تجز لنا ما جرى من أحداث خلال هذا الأسبوع نتابع
1: أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 31 من أغسطس 2026 لقاء مع 12 شخصية تمثل 8 منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة تشاد ويمثل هؤلاء الشركاء عددا من المنظمات والمؤسسات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤسسة جيتس ومؤسسة الكوتانغوتي ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وصندوق الأمم المتحدة للسكان والتحالف العالمي للقاحات والتحسين ومنظمة روتاري. وخلال اللقاء أشاد شركاء تشاد في المجال الصحي بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال التطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في حوض بحيرة تشاد، مسمنين دور السلطات التشادية في تحقيق هذا التقدم والذي جعل من تشاد شريكا أساسيا يعتمد عليه في تعبئة قادة دول المنطقة حول الجهود الرامية لتعزيز التغطية بالتطعيم. كما وجه الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد من المانحين من بينهم بيل غيتس إليكو دانغوتي وذلك على حامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 من سبتمبر 2026. وفي اليوم نفسه كرم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو ومنح لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في حوض بحيرة تشاد من قبل الشركاء والمانهين والجهات الفنية العاملة إلى جانب تشاد في مجال التطعيم. وتسلم رئيس الجمهورية الجائزة بقصر توماي بحضور مسؤولي القطاعات الصحية وأعضاء الحكومة والشركاء الفنيين والماليين تقديرا للجهود التي ساهمت في رفع نسبة التغطية بالتطعيم في تشاد من 41% إلى 71%. وأكد الشركاء على قيادة رئيس الجمهورية في حشد دول المنطقة حول هدف مشترك يتمثل في تحقيق التطعيم الكامل للأطفال وجعل تشاد خالية من شلل الأطفال. وفي سياق آخر وفي إطار متابعة النشاط الحكومي ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 بقصر توماي اجتماعا آديا لمجلس الوزراء. وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروعي قانون يتعلق الأول بوزارة المناجم والبترول والجيولوجيا حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بالقانون البترولي، فيما يتعلق الثاني بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي حيث درس المجلس مشروع قانون يتعلق بقانون العمل.
0: في فقرة رأي الخبراء نستضيف اليوم منسق خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية التي أنشأها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو لتقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها. الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم يجيب على أسئلتنا حول عمل هذه الخلية وأهدافها والأنشطة الميدانية التي تقوم بها. نتابع.
2: خلية للمتابعة والتقييم من السياسة والمشاريع في رأس الجمهورية هي يعني أسست يعني قبل سنة رئيس الجمهورية مشير تشاد في برنامج حق التنمية داير ينفس للشعب التشادي بدا يعني عين يعني كون الخالية ده للمتابعة عن المشاريع الرئاسية. الهدف الأساسي المتابعة للمشاريع والبرنامج والسياسة المهمة للرئيس الجمهورية يعني الخالية ده يعمل متابعة، لو قلنا متابعة يعني يكون يعني يومي وأيضا تقييم المشاريع المنفذ في الميزانية الدولة وبيتابع هنا الشركاء في التنمية مع بلدنا. دونك الخلية يعني يعمل تقييم ويعني يفتش الحلول، مثلا في المتعبة نشوف يعني هل المشاريع جاي يدير مدير ولا لا، هل يعني المشاريع في الميدان عنده مشاكل، أو هل لو في المشاكل يعني نقدموا يعني حلول لكي المشاريع يعني تتنفذ بسرعة، يخلي الشعب يعني يستفيدوا من المشاريع والتنمية يكون يعني مستدامة ودائمة في بلدنا. وهذا الخلية يخدم كل الشركاء ونعمل تقييم لكي المشاريع تتنفذ كويس، وأيضا الشعب يعني يستفيد من المشاريع. الأهداف من البيسات في الميدان زي ما تعرفوا، لو نتحدث في التنمية عن البلد يعني ما في العاصمة، البلد يعني هي في 1,284,000 كيلومتر مربع يعني في الدولة، والمشاريع يعني تتنفذ في الميدان. بسبب ده يعني الفرق الاثنين مشوا بجانب الجنوب يعني في لوغون اوكسيدنتال اورينتال في مندول وفي موين شاري، وايضا في سيلا في وداي في بتحة وفي في جيرا، وده يعني لكي يعملوا يعني تقييم عن المشاريع نشوف في الميدان شنو حاصل. ده يعني حاجة مهم. وبالتالي ويخلي يعني السلطات العليا أيضا يشيلوا القرارات الصارمة لكي العمل يعني في الميدان يكون كويس. كثير من المشاريع يعني جت النفس يعني الحمد لله، وفي جانب من البنى التحتية مثلا في الطرق، يعني في حاجات كثير يعني اليوم يعني يخلينا يعني نكون فرحانين. لكن ما خلى المشاريع يعني تتنفذ بدا ايضا في الميدان لاحظوا كثير يعني في المشاريع مرات يعني باسباب يعني ما كبير يعني باسباب صغيره، وبدا يعني ناقشنا كثير في الميدان لهل نلقى الحلول. وايضا الانجازات من الحكومه هو انجازات للشعب، وبدا يعني بعد الحكومة عمل مثلا إنجازات مثلا مستشفى أو حاجة أخرى مثلا مدارس، الشعب يعني يقوموا بأهمية عن التحفيز، يعني يقوموا بالأهمية يعني يعرفوا العمل الإنجازات ده عنهم هم يعني ده حاجة مهم. وفي ملاحظة آخر فيها مشاريع يعني مثلا المركز للتدريب المهني، يعني حكومة يعني نفس المشاريع البنى بقى مثلا في الميدات يعني ايضا موجود، ولكن للاسف يعني المركز زول يعني ما شغالين بعد، يعني هم ما شغالين لو ما الهدف الاساسي ان المشاريع يعني ما ليكنا. ده يعني مشكله كبير، الحكومه يعني مول موارد كتير والمشاريع تنفذ وبعد يعني ما عندها يعني تغيير في الحياة عن المواطن، ده مشكلة يعني أيضا كبير. وفي الأخير يعني رئيس الجمهورية مشير شاد يعني عنده هدف كبير، السبب المهم عن المتعبة لكي المشاريع يعني بخير الحياة عن المواطنين عن السكان، يعني ده حاجة مهم جدا. لو عملنا حاجة حل المشروع ده يعني خير حياة عن الشعب عن المواطنين، ده يعني حاجة اليوم مهم جدا. وفي الأخير يعني نطلب من كل الجانب المختص يعني أي زول يعني يلعب دوره زي ما مكلف وكلفه، وأي زول يعني عنده يعني لازم يرد في مسؤوليته. يعني بعد يعني في الميدان يعني نزرنا، واليوم كان في نزال يعني نطلب من الجانب المختص الشعب ولا مثلا الانتربريز يعني ناس اللي عملوا العمل في الميدان، مثلا في جانب هنا السلطات الاداريين، يعني ممكن ناس لازم ياخدوا بالمنسقية كاملة وبنية مخلص، ده حاجة مهم. اليوم يعني لو ما في الكوميونيكاسيون يعني بين الجانب المختصين، يعني ما نقدروا يعني نلقوا حلول ونلحقوا الأهداف. اليوم يعني نطلب من أي زول يشيل أهمية في مسؤوليته، والبلد يعني لو أي زول كان ما بلعب دوره زي ما مكلف، يعني ما نلقوا حلول. واليوم لو حكومة يعني يعمل حاجات، أي زول يعني يربط صلبة ويجيب المساهمة هكا لنلقوا حلول، ولكي التنمية مستدامة والتنمية يكون عادل وإن شاء الله موفر لكل المواطنين.
0: انطلقت بعثة من خلية رصد وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية للعمل ميدانيا في ولايات شرير الأوسط ومندول ولوغون الشرقي والغربي، حيث وقفت على مستوى تقدم المشاريع واحترام المعايير والتزامات رئيس الجمهورية لصالح سكان هذه المناطق. خالد موسى الحاج رافق البعثة وأعد لنا هذه الورقة.
3: تعمل خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية ميدانيا من أجل التحقق من تنفيذ الالتزامات التي قطعها مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو خلال جولته في الولايات 23 عام 2023، والبالغ عددها 301 التزاما في قطاعات البنية التحتية للطرق، الصحة العامة، التعليم، المياه الريفية والحضرية، الطاقة، الزراعة، الثروة الحيوانية، إدارة الأراضي، والسياحة والثقافة. كما تشكل هذه الالتزامات جزءا لا يتجزأ من البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية، وتتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وأظهر تقييم أجرته خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية في يناير الماضي بعد مرور أكثر من عامين على هذه الالتزامات، أظهر انخفاضا في مستوى تنفيذ هذه الالتزامات، ما دفع إلى توجيه الجهات المعنية لتسريع استئناف المشاريع المتوقفة واستكمال المشاريع الجارية. وبعد 6 أشهر عادت الخلية إلى الميدان لمتابعة التقييم وتحديد العراقيل والوقوف بصورة مباشرة على مدى تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع. وتشمل المرحلة الأولى 8 ولايات موزعة على محورين: المحور الأول ولاية شعري الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، والمحور الثاني ولايات والداي، سيلة، البطحاء وقرة. وفيما يتعلق بالمحور الأول الذي تشمله البعثة والذي يضم ولايات شعري الأوسط، مندول، لوغون الشرقي ولوغون الغربي، يبلغ عدد الالتزامات الرئاسية فيها 35 التزاما، إلى جانب عدد من المشاريع الهيكلية في مجالات الطرق والمنشآت الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والمنشآت التجارية والإدارية. ولا تقتصر المهمة التي تقودها بعثة خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية على متابعة الالتزامات الرئاسية فقط، بل تشمل أيضا تقييم مشاريع أخرى ذات طابع هيكلي بهدف الوقوف على مستوى تقدمها وجودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. وتضم البعثة خبراء في الهندسة والمياه والاقتصاد والمالية والبيئة وإدارة المشاريع ونظم المعلومات والتقييم والمتابعة. ولا تكتفي البعثة بالمعاينة الفنية والوثائق، إذ تجري مقابلة مع مسؤولي المشاريع والسلطات الإدارية والتقليدية والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمعات المستفيدة، إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين الموجودين في المناطق المعنية.
4: جينا هنا يعني لنقيمه ونشوفه المشاريع الفرقة معي، يعني يكونوا في الميدان ويعني يناقش مع المندوبين عن الوزارات، مع رئيس مجلس البروفنس، مع الشعب، لكي نلاحظوا المشاريع هل جايب وجوب يعني تغيير في الحياة عن الشعب ولا لا. والهدف عن البيسة يعني نشوفه كم لو في صعوبات، يعني كيف نجوب الحلول ونلقوا رد يعني لكي المشاريع يعني ينفذ بسرعة ويجيب يعني تغيير في حياة المواطنين.
3: كما تستمع البعثة إلى السكان المستفيدين من المشاريع من خلال مشاورات مجتمعية تهدف إلى معرفة آرائهم وانطباعاتهم وقياس مدى استفادتهم من المشاريع وتأثيرها في ظروفهم المعيشية، فضلا عن رصد الاحتياجات الجديدة والشكاوى والمطالب المحلية.
5: ميسيون ده جادة علينا كله حلو لنا عشان شكل كتير بدو وما كملو مش لأسا قاينا هجو كلامنا أوبيتال بروفنسيال ده بدو ما كملو بالي دي جستيز ده بيت ده كلمة كملو ده علينا كله ما حلو لنا خلي شكل لهم نشافو ده بس يمشي هجو لي بريزيدان خلي يشيل في إيدينا نو يخدي مفوغا وشانتيا وايدين ده هم أوروغا لي كومانسي وياسا كله ما كومانسي Ya sa kulu ma komase al bado kulu ma kamolo al president promettre kulu ma komase dani doru ashan hubas rasala cellule technique da jada conclusion al cellule technique da maraga fi rapport ana da khali shele ya khadi foga o shala ni yake rasala na ani na halu lena parce que na swaidin da yo ju basi komase shi yake wai gablu yamshu magani shufu wo delai d'exécution la kulu fat وشكل دماء سودا أنينا ذات ما حلو لنا.
3: وتستغرق المهمة في ولاية المحور الأول 30 يوما من العمل، تليها مرحلة تحليل وإعداد التقارير في إنجمينة، ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية واجتماعات مع السلطات ومسؤولي المشاريع وجلسات عمل مع الفنيين، ثم عرضا أوليا للنتائج قبل إعداد التقرير النهائي. ولا تكمن أهمية العملية في عدد الزيارات أو التقارير، بل في قدرتها على تصحيح المسار وتحويل الالتزامات والمشاريع المتأخرة إلى خدمات ومنشآت يستفيد منها المواطنون فعليا، مما يساهم في تعزيز أثر المشاريع على حياة السكان ويسهم في تحسين تنفيذ البرنامج السياسي والمشاريع الرئاسية.
0: كشفت البعثة عن آمال كبيرة وضعها السكان في هذه المشاريع الحيوية ويتطلعون إلى تحقيق هذه المشاريع بعد الزيارة التقييمية للبعثة. نتابع آراء المواطنين والمنتخبين المحليين في ميكروفون نبض الشارع.
4: اليوم ميشون أنا بريزيدانس جا في كومرادا حلولينا بلين أنينا البوبولاسيون إشان أول لا ناس غاية جمين بريزيدانس دا نكون غاية الغو أوتوريتي oye haju mom oye gablu oye amshu yisu rapport le président en kun bakalam waydanda président maga yasama lakin alyom jolena fikumrada mission aljada gaya samana skulu nasal fi société civile nasal fi chef de canton naskulu da ya tukulu inda parole haja le chef de l'état michel nanum aljifra missiona michel chifla chef de l'état fi kumrake donc mission aljada halulena bilen onduruke ishan kalama lishuli odule chef de l'état da doléances à l'Ijulio Lakalia et Odo Adil. Donc, on doit féliciter Mission, on doit ce rapport à Adil, le chef de l'État, le Fakir, le Kumra, le Anna, le Madurin, handicapé visuel ou auditif, en Bokin ou la Amianin Kula, on doit que chef de l'État, Fakir Lena, Ishan, école, Anna Amenda, Minal, Baduda, Akumama, Bala, salle de classe, Waike, le Nazda, on doit que chef de l'État, Fakir Lena, le Isolena, salle de classe, Waike, la Tinemke, Yala, Dussura, Sume, Kolamchi, école, Daba, Sinadu, inclusion al chef de l'État, Irida Blenda. Félicitations, le chef de l'État, Ishan, Awal, Lama, Machifna, mission à l'éduquer, Yahajima, population, directement, Michel, à la Sagan Soura. Awal, Lana, Yajuda, Yajuma, autorité, Wasada, chef de l'État, min présence à Awal, Fatoukoulou, Nadma, Lal, Yajia, sa population, qui est ma fille. Donc, Jaina, la mission d'Halulana Bilen.
6: Impression à la mission Aljada, Sakarna, le Marwaike, Ashan Sokol, Michel, Dayon, Wail, Samakan Lena. Chifna projet à l'État Rasolofi, département ma province d'Ol, Achan Isaïd, le Chab d'Ol, Achan Yadila, ou Yabga politique, le président Yamchi Gidam, ou Nas Kamandja, Wassalofi sur le terrain au Chokol d'Amambik. Ou Gas, les populations, ou Alliom, Maréchal, Mamat Idriss, Debi a décidé, Hadar Irasil, Nas Yedi, Choufou Chokol d'Akan, les populations, ou la Makan, ou Nasda, ou Wassal, Lena, ou Man Liga Chokol al. Président Idorada, Anna Chakarnam Bilen.
7: Nahunu Farhanin, Jiddan. Yani, Sheideyo, moi, que ma chef n'a fait d'Oba. Walio, min, Ligina Rujal, Ujo, Baso, Fi, Tanmia, Anna Logona Sharhiada, Anna Kifarhanin, Farhanin, Farhanin, Jiddan. Wa, Asha Michigeda, comme Diamond Gaye Julenada, Anna Nafuka d'Oba, Anna Dayani, Fajar, Bil Tanmia, Tawali Barway. Donc, Agida, نشكرك كثير ونشكر الرئيس الدولة محمد إدريس ديبي شكرنا كثير بحكمة على أنت بفكرة ديل على أنت الجبلين في اليوم في لغنى الشرقية دا أجد إلى نشكر كثير ألف مرة.
0: نختم الحلقة بهذه الورقة التي نتابع فيها التزام الحكومة بتوظيف 500 من الكوادر شبه الطبية ودمج 426 آخرين في القطاع الصحي. ما هي القيمة المضافة لهذا الالتزام الحكومي من حيث تعزيز الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل للشباب في هذه الورقة؟ عاد الاجتماع الشهري حول الصحة وعادت معه البشائر حاملة معها بصيص أمل لتوظيف 500 مساعد في المجال الطبي و426 من ذوي الخبرة الذين يعملون بعقود مع الشركاء مثل تحالف جافي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد شرفت عقودهم على الانتهاء حيث يتم دمج هؤلاء رسميا في الوظيفة العامة وفقا للاتفاق الضمني بين الحكومة وشركائها. عودة الاجتماع الشهري حول الصحة يرى فيها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ضرورة ملحة لمتابعة التزامات الحكومة وتقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
8: تقوية النظام الصحي بيحتاج لموارد بشرية، والرئيس خلاص أدى أمر للحكومة على أساس تطبق القانون إن شاء الله بإذن الله ربنا سهل قبل نهاية السنة الأمور دي تمشي، ونحن مستعدين إن شاء الله الأمر يمشي بالطريق يعني واضح عشان الناس كلها تعرف.
0: ومن المؤكد أن تحسين الرعاية الصحية يعتمد في المقام الأول على الكوادر البشرية المؤهلة وتوفيرها في كامل التراب الوطني، وهذا ما جعل اهتمام الحكومة بتوظيف الكوادر الطبية متواصل منذ بداية المرحلة الانتقالية وحتى هذه اللحظة. فيما أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بأن الوزارة ترفع احتياجاتها لوزارة الوظيفة العامة التي بدورها تترجم تعليمات رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، وتعد عملية التوظيف هذه استجابة ملموسة لإشكالية مزدوجة تتمثل في تعزيز القدرة التشغيلية للمنشآت الصحية في البلاد وتوفير فرص عمل لمئات الشباب الذين تلقوا تدريبا في مجالات الصحة العامة والذين غالبا ما يواجهون البطالة لفترات طويلة قبل الالتحاق بالوظيفة العامة. ويتيح قرار دمج المتعاقدين ضمان استمرارية الوظائف التي يشغلها بالفعل مهنيون ذو خبرة، مما يجنبهم الوقوع في براثن عدم الاستقرار الوظيفي أو البطالة عند انتهاء عقودهم.
9: Maréchal, en donnant instruction de recruter les cadres en fonction publique dans le cadre de la fonction publique, en budget final 2026, 500 agents en santé ou 400 autres agents pour les recruter. Au da, chaque année nous recrutons assez halienda, alors ça, hini global, cette année comme il l'a, inshallah, la commission de couleur yabara hidme ou Michel instruction maréchal en donnant ça, inshallah, nous allons nous recruter. السانتي رفو مفهوم مهم، سانتي رفو شانتي مهم أنا مارشال إن شاء الله ركبتمرة يكون إن شاء الله الله تعالى.
0: تدخل هذه الجهود ضمن المشروع العاشر من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية مشيرجات محمد إدريس ديبي إتنو الذي يعنى بتحديث النظام الصحي بالبلاد، وتعتزم الحكومة خلال هذه المدة توظيف أطباء وممرضين وقابلات لسد النقص في الكوادر المؤهلة في مختلف مرافق الرعاية الصحية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وبين توظيف الخريجين الجدد ودمج أصحاب العقود توفر الحكومة ما يقارب 1000 وظيفة جديدة قبل نهاية العام 2026.
10: حظا أوفر لجميع الشباب. نهاية الحلقة، شكرا لكم وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم. سمعي الأفاضل، يسعدني أن أقدم لكم برامج القسم العربي. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما. تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة طبعا بعد نشرة الأخبار، وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة مع برامج القسم العربي، المهندس كابريال. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تجري الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تعدها وتقدمها لكم في هذه الأمسية أزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمعية الوطنية يبحث مع وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو آفاق التعاون بين تشاد والمنظمة. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معهم بمكتبه صباح اليوم. وعشية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، أمينة الدولة في التربية الوطنية تقدم بيانا إلى الأمة التشادية. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ونلاحظ في العاصمة جمينة ظاهرة منتشرة في بعض الأماكن تشمئز منها النفوس، الأمر الذي جعل شرطة بلدية جمينة تتخذ بعض الإجراءات التأديبية. وإزاء هذه الحالة عد قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية تقريرا نتابعه بصوت الزميل أحمد خميس جمعة.
2: إذا كانت هناك صورة أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، فهي بلا شك صورة ذلك الشخص الذي ضبط متلبسا بالتغوط في العراء. وقد حاول هذا الشخص الذي بدا عليه الحرج بعد ضبطه متلبسا الفرار. لقد ضحكنا من الأمر، وفي الوقت نفسه صدمنا عندما رأينا صورا أخرى مماثلة كثيرة على الصفحة الرسمية لبلدية أنجمينة. وإذا كانت هذه الصور قد أثارت في آن واحد السخرية والاستنكار، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن هذا السلوك غير الحضاري المفرط لدى بعض مواطنينا. فالمساحات الموجودة تحت الجسور والتي تسمى أيضا التقاطعات أو الممرات العلوية، وكذلك الشوارع وكل مكان خال، تتحول بشكل منهجي إلى مراهيض في الهواء الطلق. كيف يمكن أن نفهم أن شخصا بالغا يتمتع بكامل قواه العقلية، بل ومدرك تماما لما يفعل، يستطيع دون حرج أن يجلس ويقضي حاجته ثم يترك فضلاته عرضة للذباب ولأنوف كل من يمر من هناك؟ لم يعد بإمكانك الخروج لاستنشاق الهواء أو المشي ذهابا وإيابا أو حتى مجرد التنقل دون أن تخاطر بالدوس على الفضلات البشرية التي جففتها أشعة الشمس، فضلا عن استنشاق جرعة كبيرة من الروائح الكريهة. حتى الأسواق لم تسلم من هذه الظاهرة، والوضع مقلق للغاية. فهناك باعة يعرضون بضائعهم بجوار هذه المراحيض المرتجلة، ثم يرمون بلا مبالاة ما يسمونه وسخ ما يقتل الشادي، وهم أنفسهم شاديون الذين يملؤون المستشفيات طلبا للعلاج من المرض الشهير المسمى بالتيفويد. لقد أصبح التغوط في العراء بفعل عاداتنا أشبه بآفة متفشية. ولهذا أطلقت البلدية هذه الحملة التي يمكن وصفها بأنها رادعة، من خلال استراتيجية تقوم على إجبار المخالفين على جمع فضلاتهم بأنفسهم وجعلهم يدركون خطورة أفعالهم. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا من العديد من سكان المدينة، ومع ذلك تبقى الأسئلة المطروحة: هل ستتمكن هذه الصور التي تفتقر إلى الكرامة من تغيير العقليات؟ وهل العقوبات كافية؟ وما هي الإجراءات المصاحبة لهذه الحملة؟ إن عاصمتنا للأسف واحدة من المدن الكبرى القليلة التي لا تتوفر فيها مراحيض عمومية، باستثناء تلك التي أنشئت مؤخرا في ساحة الأمة. ولكن ماذا يفعل الشخص عندما يشعر بحاجة ملحة لقضاء حاجته، أو عندما يصاب مثلا بالإسهال؟ هل يمكن فعلا أن نطالبه بحبس نفسه في حين لا توجد أي مراحيض قريبة؟ وهنا يكمن التحدي أمام سلطاتنا بالبلدية، وإلا فإن هذه الحملة لن تحقق أهدافها كاملة إلا عندما يتم توفير مراحيض عمومية وصيانتها بانتظام، على أن تسبق ذلك حملات توعية وتحسيس. لذلك أيها المواطنون الأعزاء، فلنلتزم ببعض الانضباط وحسن السلوك وروح المواطنة، فهذا أيضا جزء من العناية بمدينتنا والحفاظ على بيئتنا، وقبل كل شيء حماية صحتنا.
1: استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي بمكتبه صباح اليوم استقبل وفدا من المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو، وناقش الطرفان خلال المقابلة سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات العدالة وحقوق الإنسان. حضر اللقاء معاوني رئيس الجمعية الوطنية أبكر محمد عبد السلام وتفاصيل المقابلة.
3: في ظل جهود تعزيز دولة القانون ودعم المسارات الإصلاحية، استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي بقصر الديمقراطية وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية برفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو، حيث تناول اللقاء التحديات والفرص المتعلقة بملف العدالة في تشاد، مع التركيز على دور البرلمان التشادي في صياغة وتشريع القوانين الداعمة للمحاسبة والوقوف مع المتضررين. كما شدد الطرفان على أهمية العمل المباشر مع متضرري الانتهاكات الجسيمة وتفعيل آليات صارمة وعادلة لمنع تكرار النزاعات داخل المجتمعات وضرورة الحث على التماسك. رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي أشاد بالخطوات التي تتخذها المؤسسة التشريعية لدعم الاستقرار، مضيفا بأن التشريعات المتخذة داخل أروقة البرلمان تولي أهمية خاصة وكبيرة لمخرجات الحوار الشامل وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية تعمل على تحقيق عدالة وطنية يتساوى فيها الجميع. من جانبه وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد على أهمية مخرجات اللقاء وعرض المبادرة على مختلف المؤسسات، وصولا إلى آخر لقاء جمع المؤسسة برئيس الحكومة تحت رعاية نائب رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة لتعريفهم باستراتيجية المؤسسة. كما أكد كبزابو جاهزية المركز لتقديم الدعم الفني والاستشاري للجمعية الوطنية بقية تعزيز القدرة التشريعية والرقابية في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي. هذا اللقاء يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمنظمات الدولية المتخصصة.
1: ترأس الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد فعاليات ورشة المصادقة الفنية لاستراتيجية الوساطة. الورشة كانت صباح اليوم بحضور عدد من الشركاء. المزيد في ورقة الزميل أحمد

0: إن الورشة تجيء بعد عمل دؤوب دام 10 أشهر و4 ورش تشاورية وعملية وتقييمية، حيث يتيح هذا اللقاء إلى النظر بوضوح وموضوعية إلى المؤسسات ومكتسباتها وحدودها وتحدياتها، وكذلك إلى تطلعات المواطنين المختلفة، إذ أن وساطة الجمهورية لها مكانة خاصة في إرساء الديمقراطية، وإن مهمتها الوقاية من النزاعات بين الإدارة والمواطنين وتسويتها بطرق ودية، والدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والحكم الرشيد. ويضيف الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد بأن مسؤولية الوساطة تتجاوز تسوية النزاعات الإدارية في بلد يواجه تحديات متعددة، بل تساهم في الوقاية من النزاعات وإدارتها وفي الحوار والتهدئة الرامية إلى الحفاظ على السلام وتعزيزه، وأن الاستراتيجية التي يتم المصادقة عليها أخذت كافة المسائل بوضوح، فإن النزاعات التي يواجهها المجتمع متعددة الطبيعة، فهي اجتماعية وسياسية وإدارية وعقارية، ونزاعات بين المجتمعات المحلية وعدم المساواة. مطالبا الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد من المشاركين الدراسة الجيدة، إذ أن الخلاصة تعتبر وثيقة مرجعية حقيقية للسنوات المقبلة.
1: أحمد، يوافق يوم غد 8 سبتمبر باليوم الدولي لمحو الأمية، وبهذه المناسبة قدمت أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي كوجي قدمت بيانا إلى الأمة التشادية، نستمع إليها بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
2: شعار هذا العام يدعونا إلى إدراك أن محو الأمية لم يقتصر على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح اليوم مفتاحاً للنجاح والتنمية والاندماج الاجتماعي والمهني، كما ينبغي أن يتيح لكل مواطن تطوير المهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة على امتداد حياته. وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سجلت تشاد تقدماً مهماً في مجال تطوير محو الأمية والتعليم غير النظامي، لا سيما من خلال توسيع فرص التعليم وتحسين جودة التعلم وتعزيز اللغات الوطنية. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود الدولة والالتزام المستمر لشركائنا الفنيين والماليين، ولا سيما من خلال استراتيجية التعليم للجميع وتنويع مسارات التكوين واستخدام اللغات الوطنية التي يفهمها ويتحدث بها المتعلمون. ومن أجل تنظيم هذا العرض التعليمي يتضمن برنامج محو الأمية حاليا دورتين رئيسيتين، هما دورة محو الأمية الأساسية ودورة التكوين التقني المتخصص التي تعرف أيضا بالدورة الاختيارية.
1: الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية احتفلت اليوم 7 سبتمبر باليوم الدولي للتعاون الشرطي دولة عام 2026. هذا اليوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2022. وحول هذه الاحتفالية فقد أدى الزميل عبد الرؤوف أيوب ورقة تناول فيها دور وأهمية الشرطة في استتباب الأمن.
3: على غرار الاحتفال باليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2022، تحتفل الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهذا اليوم الذي يصادف 7 سبتمبر كل عام، وقد مر عليه قرن منذ تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أسست في العام 1923، والتي تمثل إحدى أبرز آليات التعاون من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول التي تواجه الجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد لعبت الشرطة الوطنية التشادية بمختلف وحداتها دورا محوريا في أداء واجبها الوطني في التصدي على

0: ارتكاب الجرائم البشعة كالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية ومكافحة شبكات المنظمات الإرهابية الغاشمة التي تنشط على فضاء الساحل. ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات والبيانات السرية في دعم أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون دون الإفلات. نسخة هذا العام جاءت تحت شعار الحماية لمن هم أكثر عرضة للمخاطر وبناء الثقة في العمل الشرطي، والذي يركز على ضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للعنف وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل تحديات جمة ومتعددة تواجه الدول المنضوية في العالم، وقد لا تستطيع دولة واحدة مواجهتها، مما يجعل تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين أجهزة القانون ضرورة ملحة في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات. وبهذا تؤكد الأمم المتحدة في رسالتها أن الثقة والشرعية تشكلان أساسا للعمل الشرطي الفعال ووضع حماية الفئات الذين يواجهون المخاطر في صميم الأنشطة الأمنية.
1: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي يبحث مع وفد المركز الدولي للعدالة الانتقالية رفقة وسيط الجمهورية صالح كبزابو آفاق التعاون بين تشاد والمنظمة. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معهم بمكتبه صباح اليوم. وعشية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، أمينة الدولة في التربية الوطنية غولي كوجي تقدم بيانا إلى الأمة التشادية. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، التنفيذ الفني المهندس تشوكبي غابرييل، نشرة عدها عبد الرؤوف أيوب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراحة هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراحة هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراحة التجميل ده سمع ويؤدل مظهر الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. فشان دا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراحة التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلشان؟
1: الجراحة التجميل ده هما بوحدة الريباراسيون التقويم، يقول له بالكلام عربية جراحة التقويم، وفي نهاية كمان جراحة التجميل. الشيروجية التنين ده يعني هما قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراحة التجميل ده بس قابل يتوليزي أيضا في جراحة التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيد. وشنو جراحة التجميل؟ الجراحة التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي هو آفي تشانغ يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانة ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدور، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح،
1: والله الناس اللي يسوي جراح عن التجميل يعني ريزون كتير. قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنطقة، حاجة واي كما عجبها وهو يدور يمشي خير كما هو يرد. تاني يعني اسمه ده شنو الكبير كبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس، دونك يعني الجراحة هنا التجميل لا سائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة. ولا ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده يعني كبس عافي هم ترى تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجي زي كما فرحاني، دونك يجو يقول يا خي فلان عنده بكان كده ما عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كله يعني يبيجو.
0: هو ده ما عنده خطورة؟
1: لا ما عنده أي خطورة، ما لا كم عنده خطورة مالي أنا نجروه. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خسر وقال نعمل لك جراحة ده سيك خطور ما في كم خطور في ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في رأسك.
0: وفي ودا هنا جراحة تجميل في تشاد شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي بدهم يسووا لهم جراحة؟ في دولة آخرين ده ما عندهم اللي بيجوا بسوا هنا التجميل مش الكبير وكي، وتشاد ده كمان يعني مش شنو كي؟
1: أنا تشاد ده قلنا جيجوا للديت كتير جيجوا للي ننقصوا أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي أعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم هنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يلقى لهم قاسي وشنو ده يجوا ده ننقصوا لهم. ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان عن الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر أنا مركي، دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم بيجوا كل جانا نغسلهم. وعندنا كاتنين ثلاثة عنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير، وشافتها في شوافة ديدا سخير ليه صدرها ده ما يعني جسا وسا كلا نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على لا بس نشلو ونصبوا له في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني حنا البطن كلا البطن الكبيرة كلا ننقصو، وعندنا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزا بعدين الوجه تشيل كله قبل نزل كان في منخر شدوجي فالا وشلنا كل جبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلع في مكانه فوق. وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عنده ولا شل في ده قاعدين يشوف ما عجبني ننقص عليه كل ننقص له وجيف أبين وادين يجوا جيفهم كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كل يجوا كل ننقص لهم فيه. ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون، الدبل مانتون كم قادرة عند الشام بس أكملة هنا مانتون أنا ولده وعند الشام بتي ده كل fula ranangusulo wal fosed hinak nusamu creation anal fosed aye be anesthesia mahalliya bas aywa nusola nugra wahini fiju ana jay wajay wal adana al decoller naswadin adanum liyogot kole mal rasunda decoller marra way mishilla kola yeju na adululo wal rajeunissement hanal wich kam ke bi micro needling wo prp aiden
0: لل وجه ده خلوا يك
1: يكون جن نقوله أنت جيمي أي شاب
0: ودكتور في أين هجنا أنا كده شنو يخليهم قديم يفكروا في جراها التجميل هل دقت هنا المجتمع عنينا عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
1: يعني الدنيا هسه ما أخبار قبل يجري فوق فوق عنينا هسه علينا كده ما عندنا استاتستيك نقوله ما لا أين ده دا جاي جورا شندا ودول جاي جورا شندا لسه ده بعدين بعدين عندنا سنة بس وبسنة دكتور ناس كتير كتر سبيشاليتي جاي هندا ما يعرفوا يعني كتير ركه يجورا شن شافوها جواي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا خيروا ولا بعدين ده يجورا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي جورشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هاك ينا نتشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كان جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكيد Au contraire, la pression sociale, il y a des rames, parce que la société a gagné dans ma. Elle reste traditionnelle quand même.
0: Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
1: avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
0: وفي تدخلات حاليا في تشاد هل انتم قاعدين توفر امكانيات تقنيات لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا عندها المشكله تخلف الكوده هي الكوده انا التجميل اللي بزنس كثير يجوا في كونسلتاسيون يا سالو يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتهت الكوده خلاص بالثاني يمشي ما يجي هسه المشكله ما الكوده بارتو لو كان في مغرب في ماروك مكان اللي نحن قرينا ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده انتير ما يجي
0: وبدل نادم تركب تمشي طيارة وتمشي بكان آخر وش عندما آخر شغل قاعد هنا كان خالي كله تسيح
1: أي والله هذا بس عن الناس ما يعرفوا أي وهسا انت جوتو وشنو ده مع الديفيزيون هسا عن الريبورتاج ليه يعرفوا بأن يعني التخصص ذهني كله قاعد
0: ومش الجراحة التجميل اللي عندما ده أفاد وكان نادم سواده علاجك لأن منتي آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأنتوك ده وشنو ده يسيلك مضاعفات مرات
1: شيء بجراحة بس بدون كومبليك كاسيون ولا يبقى فوالا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون في لكن الكومبليكاسيون دول هم دوغاك ما كومبليكاسيون الكبار فوالا الكومبليكاسيون كبار سي رار كي من جينا الحمد لله ما واجهنا كومبليكاسيون فوالا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدوغاك يعني كل جيستيون هما حين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون نخاف من الانفكسيون ولو كان جا كل انفكسيون بعدين نمتو انتيبيوتيك هناو يعني تشيلا et puis ça va aller complication à l'akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai surtout les opérations dans la kin ana ma farhan donc zoudou ou nangusuda wada takola complication al gadin ou tu soha jawaya di ziada min al patient da huma idor dol kula complication gadin lakin complication al dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% le seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكرة بس
0: وما هي المخاطر الجسدية التي ترتبط بالتدخلات مش الخطورة كي أنا يتدخل في الجراحة ده بشكل عام كي
1: أي. أي. خطورة تنين بالنسبة للبنيتة للأنستيزي ده وخطورة الثاني بالنسبة للجراحة كي بنفس الانستيزي ده خطوره ده يعني شان انت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسهر كم قلنا نجروه بدون بنك ولا يبقى فوالا دون خطوره على البنك لكن الاكيب هسه حقنا هناك انا البنك ده اكيب ديناميك مره وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون انا الانستيزي كامل كما شفت من جدا سيدي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر انا خدي مامدا والله اكيب كويس مرة واحد بالنسبة للبنجة انينا انا رجلي سا ما نعرف اوبيتو اخرين لكن في الاوبيتال رينيسانس مودرن هنا دا في سي اش دا مشكلة انا الانستيزي دا سي رجلي نقدروا نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة ناخذ من فوقك شيء سيك ما في ده تاني جروب انا الخطور بالنسبة للشيروجي بنفسك وهناك ده كمان يعني انينا قبال ما نسول العمليه ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكله البوسيبل يجيك ده والمشكله دول انتو ببرسنتاج انا ده كل برسنت كل برسنت مشاكل ما جاي هو سوف انا كما قلت لك فوق من جينا لك في كا هنا الجراحه التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كده جاي ممكن يجي كان جا كمان نقدروا نلقوا حلل ايضا
0: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح؟
1: بأن هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا ينطوا لنا ناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل لنهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وعليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لعدية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم الاثنين يوم 7/9/2026. ده كل كيف خرمنا في مكانة الفن بأسر الآلات والموجات شوبي جابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو ترواهن لا أونما في كارتي جوبانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج المجازين صوت المرأة التشادية كابين تكنيك.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوق فيما يخص الوفاة، وهندي نقول لي الفراش، وهندي نقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان عندي وفاة في البيت ده كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بيميزه كل كل الوقت ده ببزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لأن انت قاعد في هزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والأكل اللي بيسوه في الموت ده يعني النوعية حقا ما بنتي نظرية كي بوصف كي بكونه بقول هذا بكان هنموت، لا لا ما بشابي بشابي ده إلا بكان هنفرحة. وحتى الناس كلهم موحدين ده مقادم ده ذاتك ما بوصف مقاد هنهزن. بعد من الناس ده أنا من بيجو قريب بسأله انت هني شنو كان قبل ده حابة يوصفه لهم، يقول لهم بكان ده بكان ده إن ده موت. يعني النوعية ذاتها هن المقاد هن الموت ده موت حقا بيجي شيء، وبالأخص كمان أنين الأوين ده حتى الموت ده بقول إن ده ليه تشان هنا ده بسخير، وإن ده خاتم الخاتم ده بقول يعني خسك القاية هنا الموت الله يغفر له ويرحمه دا يعني وخدت الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمنسي ده كمان داخل الاستديو إنجل المأزومة هجي أسمى قاسم هيكو لإن ده الكتير واتفاك فيك لينا ألوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت والخسارات اللي بكون في وقت الموت، لأن بقوله البموت واليك وبيكمل مخاليك. هذا كمان أنين ندور علوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنية.
1: علوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كل يعني بهناك قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور علوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني انت تشيفه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية سؤال كده فريما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في ضربة حسني. أنا نوريكي نادو مردان يعني ما يجو لأكله نادو واي مردان ده يدور كنين كيبية بمية ريال، ولا تمشي تلقي يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان. يوم نادو ده مادة تعالي شيف لك شغل القيب قدم شغل ده غراف. هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القات صورة ده انتو سيارة قات عزمه وتقودي ولا بخصة وبشنو قتل حسنية نادو مردان ما يجعلوها كم ما عندك حقك ده وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده نو ما يقفوا اليوم ده دوا ده كم ما عندك شغل ده تمشي وين لابتاني يتداوي ولا تسيكي كيف ما يجعلوك يوم كم موتي ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرفه يدورو بكان بس يهجو يا ما نعرفه يدورو بكان بس يهجو ما نعرف شغل ده. وانت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زينك يجو لك ده ما في خلاص رجال لما قرص برا قرص اللي لموها أنا مود ما يلمو لنا نعرف ده يوم المردان يداوي فوق ويأكل يشربا كان ماشي كل يمشي فوق يلمو قرص ده دول ماشي سوق ساوغو دول قاعد في كون كين قاتشوم قال قرص ده هم نسيرقو ما جابو أجل وأكل يسوه بسفرة سفرة نو بكان موت ولا يدورة شنو انتو بها سنانين ما أكل البسوه في موت ده أنا كل يوم كمشيت ده كان خطة إيديني بس والناس الباكلو ده ولا ناس يعني عندهم استثار أكل أنا مود دكان صودا ما ينتولي مساكين يباكلوا يا دايا صدقا ناس عندهم استطاعة بس نما أكل ده كله نفر دوكو كان ماشين ده يقولوا أدر نما نيجي وقوفوا قال يقول لهم ده بكان موت شان ما يوصف. وإنتي الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما فيه هاشوكل ده أجره دول أورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان أنسا كان جيت لقيتيم ده مشي ما بكان موت شغل ده مشينو الله يهاديم.
1: والسفر كله يعني بسيادة معينين ما فلان السفرة ده يعني بعرفوا عندها خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوها بكان الفلان والسفرة دي كمان عرفوا بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دكتوك بقرب السفرة يقولوا لا السفرة دي قبلوها بكان فلان ده مالا التفريق ده لأن قالوا الصدقة الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: صدقة كي ندورسوا صدقة كي بس قنقونو كي دسو جامية جامية أنتولي مساكين ده ما شفتها هم زيارة بسعوقوا وبجوا برسوسوا وباكلوا وخلاص كيف بس. والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة اللي مو ما تخلوا له إيالة يفتفتوا تك تك تك أكل ده والله بكان وايد يسوب كل كي نجمخه نجمخه ناس تيني كل بنتم سفرة ما نعرف نجمخه كل يسوب في بوبل النار ملمات وخل يالا ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كله ما بيشيله كان إندا مرة في خبيبة ما يجيبوا خبره كيف كلام بيشيله وما يفكروا نار ده أنكون ده أنا ما الفكيل لكن الفخر بقوله نار كم ما تكبر ما يعرف ولا يسأله اسكي نار ده إندا دين فرنسا ده سما بس ألو زمان ده ناس يقولوا فيلاندا إندا دين فرنسا فيلاندا إندا كي لا لا لا لا لا ده ما في هم من الجابوا ده يأكلوا وما كل الناس يجيبوا في ناس يجي في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نكسة يشولوني ولا كل شيء كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نارو مردان نادو قايم شلو ما في قدام الله أنا نندس له نشيفة راجل ده يوم المادة راكوبة البنودة مشيت في السطرة بتم قبل قلت ما نمشي أنا هو بحياة رد خاصة لم مشيت له أما هسا ده أزومة ده ما هي نية للراجل راجل ولا هنو ونادو خلاء أتامة ده إسك سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهذا النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
1: هما وتعبهم
2: هما وتعبهم وأمهم وكان عند مال كمان يا خلاص المشكلة ديماري خلاص قمو لمو عند مال عند الأرطة أرطة أرطة ده كله يجيب فتن الأرطة ما واجب كان نادو مات يقسمو لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
1: وهسا الأغلبية كمان بقولوا يعني المرأة كان بقي لها قيدي والراجل يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكثر اللي بيجيبوا في راس المرأة ما يالا لأن كان خلى مال كان ما تقرقش ده مع الحمد لله هو برتاح لكن كان خلى شيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بتم بيقودوك الأمام يعني بقوم ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده أخبهم للإيال فوق ده يعني تشيفيكي كيف الشيء ده
2: ما أنا بس قلت لك الفتن أبري مود ده فتن زمان والله ده كان نار مال ده رفقانة بس جيرانة بس يشولوا إيالة يلموا المال يهدروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن هسه ده ناس كي يلموا شلة بس يجوا ريشان كان قصوكوا فتنة ريشان هم كل بيستفيدوا ناس ما قاعد يفكر يقول فلان ده مات أنا كل بعدين نموت هسانية أنا شغل بس نقولي كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم ده خلي إيال والله شاري ده ما يشوله أن كنت تلقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجو جيري يبقى آخر من أهلك ناس أنا موقع الدنيا بس
1: والأجيب ده الإيال كل وقت الدهابة يعني من دقاء كده ولا بيجوا بزورهم ولا بيجوا بشوفهم ولا بيجوا بعرفهم إلا يوم الموت دهابة يعني بسأله وهارين ده سخير مهلال ميجي لكن يقولوا ده ولد ياتو ده هنا ياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسا ولا في كلام سخير أنا فلان يمشي يشيفة فلان أبهرنا بشولونا بودونا ده خلاص انتو هسا شغل وامين أنينا دقاء ده نرابيلي الكبار أنينا الكبار ذاته واجب ده سخير أنا فلان ده سخير جيران ناس ذكي هسا ولا في هسا ما في شغل دم دورك كيف نصو عشان الرحمة والهنية عشان نقبله في موقع الدنيا أنا زمان خلينا التمع هسانية التمع هسا شغل التمع ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسا كل في ناس أدينين عندهم موقع الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراقبون ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادو مات بس يسوه مشي الأزومة فشار ده الله يهدينا قرز الهسة كان لمو هنية نادو ده هاي ما أنتو كنين ما بقولو ده خليه لمو ده يخلو لي إيالة خليه لمو كان عند مشاكل كي يسدلو النقرة ما يلمو إش الناس أنا شفت أسا ناس وعنينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في أدر هسة موت ويقولوا ترى ليش هو نادو مات يسوه له فيديو ما خلاص شنو الفوق التقودو بتدى نادم ده كله ما تخلوه يبكي في بكاية ما تخلوه يقعد في هزنا تخلقو له فلان دول ده مالقو فلان دول مش لأسا قاتوا أورينا صفرة والدول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان ما سويتروا يلقوين أي نادم يأكل في بيتا إيش بيمولا شغل أنا صدخة ده شك والله في ناس في تشاد ده في ما نقول لك يا تنون صدخة ما يسوى ببشتنا قادين قادين ناس ما
1: الصدقه ما بيبشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدقه كله بصوص صدقه يسوى ساهل خفيف
1: ايش امولا خلاص امولا
2: وادين ده كشغل في ده خلاص سوق قسموا له مساكين ويشطوا بس لكن نادو ما يموت وبف على فوقك ده كدر يكسكس من بكان شغل كتير يبقى خلاص تخليك على مدة تفتي تهرجته ورده
1: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوكي ولا تعرفي وهسا أنا نشيفك نادو واي أنا كذا مردار ما جي شيفته على خاكي بليل كل ما إنجينا كم مشت كلنا نقوم خلاص خلاص نقول ثلاثة أربع يومين ده ليشون
1: ما وهدين بقول الثلاثات وهدين بسوء السبعات وهدين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كحسنية جاي الهجر راجل لوا نادم ده جاي الميت كبل هجوا الميت تسير لوا الإخلاص كل ميت ذات الصواب بس يمشي بيتر أكبسوا ورا ده ما أزوم ساكله وأزوم لك خافوف ما آخر ده شغل ده خلي الله يهدينا وناس وهدين ده تم بعرفوك ترى زمان ما مشي كوا قاعدين بسوا ونكلم ده ليالته خلي يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خليه يخففوا الدنيا كي كان خففت بس أخير في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه مود عند شدة مود أنتم ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلام أنا مود وبطان أنين الإنجنة استطاع ناكله قبل ننتو لمهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين الما بلقوا أنين نلقوا في بيننا وأنين نقنقص ناكله والمهاجرين إياد دقاق دقاق كي قاعدين بتعسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى ورثك بشد بكان موت جابوا أكل قلت لهم ما نأكل قلت أنا قال نلقى هم نلقاتين ده مهاجرين نما تنتم دم إيال أنا إيال نترى إيال دقاك أين نأكل قبل الفضل ده ننتم ننيم مخدر مالا يخاطف السفرة دول كلام نما سهي هم من ده واجب صدق ده يخط لهم يأكل قليب يبقى لهم ألو والله يخبله ده أنا فيها ليه ده مش ده الإن ده بس بنتو أكل قبل الفضل قال ينتلين مسكين صدق ده نمرهم مسكين ده بس الصدق
1: وعشانو عندك يعني آخر وصية كي البزر في وقت الموت آخر وصية
2: البزارة في وقت الموت ده شغل خسارة خسارة خسارة والله البقر كان دبونا قصموا ناس وادي لها ما يلقوا في بيتهمنا الآخر ده كان قصموا في أي واي أنتو باشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما عند فشار قال أدوبي كم كم وطير هو لما شربي وطير كده قال سؤالو أكل كم كم ما ينفع هو كان وديتو ده كان صليتو فوقنا وديتو بوطير واي كله ماشي بركض يشيف على السواء في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده عند هزي والله عسى موت عند فشار كلام ده ما سمي كلام ده أدنادم خليني هنوه في حياته قبل كم مات ده نشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم عند إيال كان الاند امان خليه راخب اياله يراخب بيته سيد بيته ده بس الله هنيه بس هنيه ما فيشان اليوم نادو مات نمشي انا مشيت قعدت لبس غنغسنا اكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسكي شفتي كان نادو مات ده انا انا زي انا حزينين ما كان حزينو والله يهدينا
1: جميعا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نظم لنا ابو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية ادم محمد نمره الاتصال 95 45 65 28 ليله سعيده ومتابعه سعيده بباقي برامجنا
0: سميتوا برنامجكم الاسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

حسين وسمعت رجعت نوقف الفنان موسى وطاط الله عشان نرجع للاستديو ونقرا لكم البلاغات اليوم مع شيء. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد آدم محمد صالح عنده بكان في كارتيا الدينيو سيكسيون تروا إلو تروا سان فندو لو ديس. أحمد حارون إساقة عنده بكان في كارتيا ساجيري كوكاي Section 1, ilo 46, lot 20 au 22. Moustapha Hassan, quartier d'Abazine. Section 2, ilo 77, lot 11. Maloum Lazare Hassan, indabakan, puis quartier d'Abazine. Section 2, ilo 76, lot 15. Murtada Ibrahim, indaterrain, puis quartier d'Abazine. Section 2, ilo 77, lot 12. مختار صالح نور عنده مكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 16 لو 10 11 اي 12. وأخيرا الناسين عنده مكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 171 همن مدام حوى علي واني عنده قاعدة في لو 3 وشريف سنوسي زكريا قاعد في لو 4 كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككومبوكاسيون. حسين النور بلاما إمر إدريسا الشيخ قنبو آدم كلهم قاعدين في حرازة الحاجة صالح ولا ميلي في بارا سليمان أمر في ندمر مهجير التكنيسين أمرو ألي وكل الشباب قلفو أجراي حرازة بارا ندمر مهجير وكل الشباب كانتو مدياغو عفوا لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكونهم من سميو بيموت. أنا الجورناليست خديجة محمد طاهر اللي ماتت يوم الأحد اللي فات عشان هم مقدموا كلمتهم الحارة لأسرة المرحومة ولكل الأخوان والأخوات اللي بخدموا في الإزالة الوطنية الشادية المرحومة خديجة محمد طاهر الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلغنا احتفال بلاما بشارة ألكا محمد الحاج بركة محمد بلاما نجوان دودو بلاما محمد بشارة ألكا جيمة توم ألي والإمام حسين الشيخ والإمام محمد يونس لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة بكونهم بنظم واحتفال هذا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده بيبقى يوم الخميس الجاي. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 4 بعد العصر وده تهد إشرافها المنظمة منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ الرئيس الشيخ أحمد عيسى إسيني العلوي والدعوة عامة. بلغتنا جروب هذا الأخبار تكرروا الشابنا ديبارتمان دوجي الإيال والبنات أن اللغون أوكسيدانتال سميو بموت أن الماجستي داكيانيوم إيجيجيون ريشار دا شوف دي كانتون أنا ماسا مات يوم الاثنين اللفات يوم 31 أوت في مندوبة مرض البروغرام أن الدفن يوم الجمعة يوم 11 سبتمبر الساعة 2 بعد الظهر من المورك أنا بتاع سنترال أنا مندو

كل الأسرة البيدين القلبيين الكوميونتي أنا مساء وكل الإيال والبنات أنا دوجي المسائل الإداريين والعسكريين شيوخ القبائل رجال الدين وكل الناس اللي قاعدين هنا خلي بجي وبهضروا في المناسبة وبشكرهم من أجل السوليداريتي ماجستي داك يعني يوم ريشار خدم من أجل الأمة حقتها الساعة 7:09 دقيقة

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الاسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية او بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدم

الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، النشرة من تقديم بشير عمر بشير، ونبدأ بالعناوين. الرئيس عن الجمعية الوطنية لكوريتو تشايمي قبل اليوم فجر في مكتبه في تواهيت من المركز الدولي للعدالة الانتقالية كان رفقهم الوسيط الجمهورية صالح كبزاوغو، وكلمهم فيما يخص التعاون بين بلدنا تشاد والمنظمة. والأمينة إمتلا دولة في التربية الوطنية قدمت اليوم بيان بمناسبة اليوم العالمي عن المهو الأمية البوافق مباكر فجر 8 سبتمبر. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. الرئيس للجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي قابل اليوم فجر في مقر الديبيتيات القائد في كرتشيا غاسي، قابل وفد واحد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية الكانجو لزيار عمل في بلدنا تشاد. الوفد كان رافقهم وسيط الجمهورية صالح كبزابو، وناقش في الملمة مع رئيس الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي التقوان التعاون في مجال العدالة وحقوق الإنسان. عبد الله هارون آدم يورينا بالتفاصيل.
1: في إطار قوان جهود هنا دولة القانون ودعم مسارات الإصلاح، استقبل رئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كوليتو تشايمي وفد هنا المركز الدولي للعدالة الانتقالية الكان رافقام وسيط هنا الجمهورية صالح كبزابو. وفي المقابلة دي هجوا في المشاكل والفرص اللي بتخص ملف هنا العدالة في بلدنا تشاد، وأيضا ركزوا في دور هنا البرلمان التشادي في صياغة وتشريع القوانين الدائمة للمحاسبة والوقوف مع المتضررين، وشددوا الطرفين في أهمية العمل المباشر مع المتضررين ويخطوا آليات صارمة وعاجلة ليمنعوا فوقها نزاعات داخل المجتمعات. كان لرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كوليتو تشايمي شكر خطوات القادة تشيلة المؤسسة التشريعية ليدعم فوقها الاستقرار. ألي كوليتو تشايمي زاد في كلامه وقال التشريعات الكان شالوها في البرلمان دي تنطي أهمية خاصة وكبيرة لمخرجات هنا الحوار الوطني الشامل. بعد ده شال الكلام وسيط هنا الجمهورية صالح كبزابو، وأكد فوقها أهمية هنا المخرجات الكان مرقوا فوقها من المقابلة وأرضان المبادرة في كثير من المؤسسات. صالح كبزابو زاد في كلامه وأكد جاهزية هنا المركز ليقدم الدعم الفني والاستشاري للجمعية الوطنية لأشان يقوي فوق قدرات التشريعية والرقابية في مجال هنا حقوق الإنسان والإصلاح المؤسسي. نذكر بكون المقابلة دي تبقى خطوة إضافية في جوان الشراكة بين المؤسسة التشريعية والمنظمات الدولية المتخصصة.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأمين العام النائب في الوساطة هنت الجمهورية جبريل موسى محمد فتح اليوم فجر في العاصمة جمينة فتح وادي ورشة فنية عشان يوافقوا في الاستراتيجية هنت الخدمة عن الوساطة. الورشة دي كان بقت بحضور كثير من الشركاء هن الحكومة. وفي كلمته فتحنا الورشة الأمين العام النائب جبريل موسى محمد قال الورشة دي بقت بعد أمل هنا 10 شهر وأربع ورش هنا تشاور، وفي الورشة دي كمان بيشوفوا الأمل هنا كل المؤسسات انت الدولة القادة تخدم وبيسووا لها وبيشوفوا الجهود والهمولات القادمة بواجهوها، وخصوصا المستقبل المواطنين. وزاد في كلامها الأمين العام بكون الوساطة انت الجمهورية عندها دور كبير في قوينة الديمقراطية، وهدفهم دائما الحماية انت النزاعات القادة تحصل بين الإدارات والمواطنين وبدافعوا كذلك في حقوق السكان وده عبر القانون والحكم العديل. وأكدت في كلمته الأمين العام بكونه الاستراتيجية اللي وافقوا فوقها في الورشة دي خطوا فوقها كل الأهداف اللي بتساعد المواطنين في التطور والتنمية في كل الأراضي من بلدنا تشاد. بمناسبة اليوم العالمي هنا ما هو الأمية، أمينة انت الدولة في التربية الوطنية كولي كوجي كان قدمت اليوم فجر في مكتبة بيان للأمة التشادية بخصوص اليوم العالمي هنا ما هو الأمية البوافق باكر فجر يوم 8 سبتمبر. في البيان كلمت الأمينة انت الدولة في الأهمية انت ما هو الأمية اللي بيساعد كثير من السكان عشان يقروا ويعرفوا القراية والكتابة والحساب، والشيء ده خلى الحكومة قاعدة تزيد الجهود حقها عشان يكون السكان هنا بلدنا تشاد عندهم تعليم ويشاركوا في الهيئة الاقتصادية والثقافية القاعدين نشوفها في البلد. وشكرت الأمينة انت الدولة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس جبيت نو اللي هو دائما عنده اهتمام كبير بالقراية انت المواطنين وتحسين الفرص انت القراية عشان يكون التعليم للجميع في كل الأراضي الوطنية للتشاديين. اليوم يوم 7 سبتمبر احتفلوا الدول التابعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية كان احتفلوا باليوم الدولي هنا التعاون الشرطي هنا سنة 2026 كان قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2022. اليوم الدولي ده بوصف الدور والأهمية الشرطة المعروفين بالانتربول ومهمتهم الكبيرة في وفرين العافية والسلامة بين المجتمع الدولي وبهارب عدد من الجرائم اللي تمر بالحدود. وبالمناسبة دي المنظمة الأمم المتحدة تؤكد في رسالتها التضامن والعدالة الضمان والعدالة يبقوا سبب في الخدمة الشرطة الدائمة الانتربول وخطين باريال للناس القاعدين بيسووا تهديدات في لب المجتمع الدولي عشان يؤشوا العالم بعافية وحرية. غابرييلا تشوبيا الساعة 7:21 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بيتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتتة من النشرة هنذكرهم بالأنمية. الرئيس للجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي قبل اليوم فجر في مكتب وفد واحد من المركز الدولي أن العدالة الانتقالية اللي كان رافقهم الوسيطنا الجمهورية صالح كبزاغو وكلم في المقابلة فيما يخص التعاون القائد بين بلدنا تشاد والمنظمة. والأمينة الدولة في التربية الوطنية قدمت بيان بمناسبة اليوم الدولي أنا ما هو الأمية اللي بوافق عن باكر فجر يوم 8 سبتمبر. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار عبدالله هارون آدم الزوار النور الفايق وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس تشوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

أنا يا بلدنا وأمسوب أسوب كندا أبدري تلك المريبين يا مرابدا كم كما أكرون وكما نمشي وزا برناري أنا قالك أبو داجي بساربا نار مدن كالي أتوب مليا على جرك تم تطل شوكا تود الدنيا الآخرة تجمع كله كلا إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطار لقلب شبا مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلس وارا جلس الصبا جلس وارا جلس دناسا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمانا

أدمنا النباع البتر من بقني فيها من تبرية بتن جكر خادم خبز يلقانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنونا كابن مجفية تاري كرمت الجوت النولية شرك في الجامعة كربية بورية نيالي بقصولية كمسن بدية

بشير وانتمان وانتمان محمد طالب وانتمان جامعة غير وانتمان بخارت المان.

سيرة سمعت راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية قدمها الزميل بشير وعمر بشير وسمينا شوية من أغانينا البلاغ اللي قريناه قبل الأخبار نكرره بلاغنا الوفاة حسين النور بلاما يمر إدريسة شيخ قنبو آدم كلهم في هرازة الحاجة صالي ولا ميلي في بارة سليمان أمر في اندمر مهجير والتكنيسية هنا فيما النصر أمرو ألي وكل شباب في غولفو هجراي هرازة بارة النمر مهجير وشباب في كانتون مدياغو سيميو بهزين الموت الفجي هنا الصحفية الكبيرة خديجة من الطاهر الماتت في جمينا في الأسبوع الفات عشان دوما بقدموا كالوداتهم الحارة لأسرة المرحومة ولإيالها وبتها ولكل الخدامين هنا راديو تشات خديجة الله اغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة اللهم آمين. بلا بشارة ألك محمد الحاج بركة محمد بلا نجوان دودو بلا بشارة بلام محمد بشارة ألكا جيمي توم علي الإمام حسين الشيخ والإمام محمد يونس لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات ولكل المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد بكون أمم بنظم واحتفال هنمود الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الخميس من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 4 بعد العصر ورتت إشراف منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي المناسبة تبدأ من الساعة 8 الفجر لهدي الساعة 4 العصر والدعوة عامة الساعة 7:37 في استديو أنا غاديو تشاد نمشي ونلقى الفنان الكبير إيسا موسى إيسا موسى فنان تشادي كبير رحل قبل 42 سنة مارس سنة 1984 كابي تكنيك

مشيت الخيله ورادك اسماعيل في مشيت الخيله ورادك اسماعيل اثنينها تتشدد في ابحر السيله روحي لي طيشانه لدربك شايله روحي لي طيشانه لدربك شايله وقلبك يشوف في حراتك

0: في دربك الشايلة وقلبك الشتي حرات الليلة حرات الليلة حرات الليلة
1: بعد الفنان عيسى موسى نلقوا محمد علي دارسيلا الدمبجويه للناس الكبار والناس العزاز كم تجني.

بعد ما سيمنا محمد علي درسيلا نمشي ونلقوا الفنان الشاد الراحل الثاني الفنان الشاد الراحل الكبير الحجم بيكوس جواد البيدي خليه هناك جواد البيدي زمان فات ايامات الموتو بازوكا وسوبر زاكي وياماها وكداك كثير من الشباب لسه فهديه خاصه للناس الكبار والناس العزاز والناس القدام نقول لكم مساء حلو من غاديو تشات متابعه حلوه.

أغنية الفنان أحمد بيكوس على جامعة بيكوس. نقول فوق مساء الخير للشوفير الانفاتيغابل أنا الأونما البيتي فرير والمسلم الكبير أنا راديو تشات عمر البيتي. نقول لك بونسوار دوبي راديو تشات. ميرسي.

بعد ما سمينا الفنان الكبير علاج احمد بيكوس كمان نمشي هناك كينشاسا كونغو ديمقراطيك نلقوا البرنس الكبير كوفي اولوميدي اندرادا هديه خاصه للبيتيت سير عنديتي ما تجينا الخبر انا تيلي تشاد صافي محمد ابو جا نقول لك مساء الخير من راديو تشاد لام جام دكتور حسن اسبرو كل جامايتا Directeur à Saint-Guédalla, au Kula Jamaïta. Groupe Radio Tchad, Onama Al-Ozaz, Onama Fouk Firas. Mohamed Omar Idriss. Kula Nasser Bibul Ouna Jamila, Omano So, Bla Mohamed Binay Min Kaga. N'goulokou Moutabe Hilwa, Min Radio Tchad. Ciao.

أني خاصة لتاهر درم أبا والأخو الكبير أبو بكر درم أبا هناك من مشاق أبو ظبي، يقول لكم مساء الخير ومساء حلو، وخاصة الكولوني الكونغولي القاعدين في الأصل من جمينا وكل الأفريقيا القاعدين في بلدنا تشاد، نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابي تكنيك.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بجي بعدنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلة كوما كوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمان بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرات لوم دبو تلوالي تشوبو غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشئنا لا ماجي نلوم معكم مباكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرقد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد فعاليات ورشة المصادقة الفنية لاستراتيجية الوساطة. الورشة كانت صباح اليوم بحضور عدد من ممثلي الشركاء في البلاد. أحمد خميس.
2: تندرج هذه الورشة في إطار جهود الوساطة في اجتياز مرحلة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها. في كلمته الافتتاحية للورشة، الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد قال إن الورشة تجيء بعد عمل دؤوب دام 10 أشهر وأربع ورش تشاورية وعملية وتقييمية، حيث يطيح هذا اللقاء إلى النظر بوضوح وموضوعية إلى المؤسسات ومكتسباتها وحدودها وتحدياتها، وكذلك إلى تطلعات المواطنين المختلفة، إذ أن وساطة الجمهورية لها مكانة خاصة في إرساء الديمقراطية، وإن مهمتها الوقاية من النزاعات بين الإدارة والمواطنين وتسويتها بطرق ودية والدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والحكم الرشيد. ويضيف الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد بأن مسؤولية الوساطة تتجاوز تسوية النزاعات الإدارية في بلد يواجه تحديات متعددة، بل تساهم في الوقاية من النزاعات وإدارتها وفي الحوار والتهدئة الرامية إلى الحفاظ على السلام وتعزيزه، وأن الاستراتيجية التي يتم المصادقة عليها أخذت كافة المسائل بوضوح، فإن النزاعات التي يواجهها المجتمع متعددة الطبيعة، فهي اجتماعية وسياسية وإدارية وعقارية، ونزاعات بين المجتمعات المحلية وعدم المساواة. مطالبا الأمين العام النائب بوساطة الجمهورية جبريل موسى محمد من المشاركين الدراسة الجيدة، إذ أن الخلاصة تعتبر وثيقة مرجعية حقيقية للسنوات المقبلة.
1: يصادف هذا اليوم 7 سبتمبر اليوم العالمي للتعاون الشرطي، ولأهمية هذا اليوم تناول عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم أهمية الشرطة في عمل استتباب الأمن والاستقرار الوطنيين.
3: على غرار الاحتفال باليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2022، تحتفل الدول المنضوية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهذا اليوم الذي يصادف 7 سبتمبر كل عام، وقد مر عليه قرن منذ تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أسست في العام 1923، والتي تمثل إحدى أبرز آليات التعاون من خلال تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول التي تواجه الجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد لعبت الشرطة الوطنية التشادية بمختلف وحداتها دورا محوريا في أداء واجبها الوطني في التصدي على ارتكاب الجرائم البشعة كالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية ومكافحة شبكات المنظمات الإرهابية الغاشمة التي تنشط على فضاء الساحل. ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد أهمية التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات والبيانات السرية في دعم أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون دون الإفلات. نسخة هذا العام جاءت تحت شعار الحماية لمن هم أكثر عرضة للمخاطر وبناء الثقة في العمل الشرطي، والذي يركز على ضرورة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للعنف وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. لكن في المقابل تحديات جمة ومتعددة تواجه الدول المنضوية في العالم، وقد لا تستطيع دولة واحدة مواجهتها مما يجعل تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين أجهزة القانون ضرورة ملحة في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات. وبهذا تؤكد الأمم المتحدة في رسالتها أن الثقة والشرعية تشكلان أساسا للعمل الشرطي الفعال ووضع حماية الفئات الذين يواجهون المخاطر في صميم الأنشطة الأمنية.
1: يوافق غدا 9 سبتمبر اليوم الدولي لمحو الأمية. بهذه المناسبة قدمت أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي كوجي قدمت بيانا نستمع إليها بترجمة عبد الله هارون.
4: Le thème retenu cette année nous invite à reconnaître que l'alphabétisation.
5: شعار هذا العام يدعونا إلى إدراك أن محو الأمية لم يقتصر على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح اليوم مفتاحا للنجاح والتنمية والاندماج الاجتماعي والمهني، كما ينبغي أن يتيح لكل مواطن تطوير المهارات اللازمة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواطنة على امتداد حياته. وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سجلت تشاد تقدما مهما في مجال تطوير محو الأمية والتعليم غير النظامي، لا سيما من خلال توسيع فرص التعليم وتحسين جودة التعلم وتعزيز اللغات الوطنية. وتأتي هذه الإنجازات ثمرة جهود الدولة والالتزام المستمر لشركائنا الفنيين والماليين، ولا سيما من خلال استراتيجية التعليم للجميع وتنويع مسارات التكوين واستخدام اللغات الوطنية التي يفهمها ويتحدث بها المتعلمون. ومن أجل تنظيم هذا العرض التعليمي يتضمن برنامج محو الأمية حاليا دورتين رئيسيتين، هما دورة محو الأمية الأساسية ودورة التكوين التقني المتخصص التي تعرف أيضا بالدورة الاختيارية.
1: تنتشر مؤخرا في العاصمة أنجمينا ظواهر سالبة تشتمئز منها النفوس، الأمر الذي جعل شرطة بلدية أنجمينا تتخذ الإجراءات التأديبية إزاء هذه الحالة. عد قسم التحرير للإذاعة الوطنية التشادية التقرير التالي. أحمد خميس.
2: إذا كانت هناك صورة أثارت اهتمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، فهي بلا شك صورة ذلك الشخص الذي ضبط متلبسا بالتغوط في العراء. وقد حاول هذا الشخص الذي بدا عليه الحرج بعد ضبطه متلبسا الفرار. لقد ضحكنا من الأمر، وفي الوقت نفسه صدمنا عندما رأينا صورا أخرى مماثلة كثيرة على الصفحة الرسمية لبلدية أنجمينا. وإذا كانت هذه الصور قد أثارت في آن واحد السخرية والاستنكار، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن هذا السلوك غير الحضاري المفرط لدى بعض مواطنينا. فالمساحات الموجودة تحت الجسور والتي تسمى أيضا التقاطعات أو الممرات العلوية، وكذلك الشوارع وكل مكان خال، تتحول بشكل منهجي إلى مراهيض في الهواء الطلق. كيف يمكن أن نفهم أن شخصا بالغا يتمتع بكامل قواه العقلية، بل ومدرك تماما لما يفعل، يستطيع دون حرج أن يجلس ويقضي حاجته ثم يترك فضلاته عرضة للذباب ولأنوف كل من يمر من هناك؟ لم يعد بإمكانك الخروج لاستنشاق الهواء أو المشي ذهابا وإيابا أو حتى مجرد التنقل دون أن تخاطر بالدوس على الفضلات البشرية التي جففتها أشعة الشمس، فضلا عن استنشاق جرعة كبيرة من الروائح الكريهة. حتى الأسواق لم تسلم من هذه الظاهرة، والوضع مقلق للغاية. فهناك باعة يعرضون بضائعهم بجوار هذه المراحيض المرتجلة، ثم يرمون بلا مبالاة ما يسمونه وسخ ما يقتل الشادي، وهم أنفسهم شاديون الذين يملؤون المستشفيات طلبا للعلاج من المرض الشهير المسمى بالتيفويد. لقد أصبح التغوط في العراء بفعل عاداتنا أشبه بآفة متفشية، ولهذا أطلقت البلدية هذه الحملة التي يمكن وصفها بأنها رادعة من خلال استراتيجية تقوم على إجبار المخالفين على جمع فضلاتهم بأنفسهم وجعلهم يدركون خطورة أفعالهم. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا من العديد من سكان المدينة، ومع ذلك تبقى الأسئلة المطروحة: هل ستتمكن هذه الصور التي تفتقر إلى الكرامة من تغيير العقليات؟ وهل العقوبات كافية؟ وما هي الإجراءات المصاحبة لهذه الحملة؟ إن عاصمتنا للأسف واحدة من المدن الكبرى القليلة التي لا تتوفر فيها مراحيض عمومية باستثناء تلك التي أنشئت مؤخرا في ساحة الأمة. ولكن ماذا يفعل الشخص عندما يشعر بحاجة ملحة لقضاء حاجته، أو عندما يصاب مثلا بالإسهال؟ هل يمكن فعلا أن نطالبه بحبس نفسه في حين لا توجد أي مراحيض قريبة؟ وهنا يكمن التحدي أمام سلطاتنا بالبلدية، وإلا فإن هذه الحملة لن تحقق أهدافها كاملة إلا عندما يتم توفير مراحيض عمومية وصيانتها بانتظام، على أن تسبق ذلك حملات توعية وتحسيس. لذلك أيها المواطنون الأعزاء، فلنلتزم ببعض الانضباط وحسن السلوك وروح المواطنة، فهذا أيضا جزء من العناية بمدينتنا والحفاظ على بيئتنا، وقبل كل شيء حماية صحتنا.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل، والتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرارة